عشقي جيح ما ذاق المر من البنين اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي

سر الوجود ليتني مثلك حر من سجون وقيود وقيود وقيود قرد قرد فالغنى سر الوجود ليتني مثلك حر حر حر, حر

صلوني بصلة ثم صورني وصلي أصيرورة المسرور تسبقنا بصهوة مذكار للأغنياء مصاوب البسطاء نصب الموصل صور الموصلات الموصلة قد وصلت ما صور الموصول عن التخلي ستصلى من الواصل قصية وترمى للأقصى إجاصة تصب النقص الكمل ساطت المصلوبة ساطت المنصوبة أنجدني أنجدني إذا الإجاصة صلصلت وتملصت إجاصا يحلش الصوف تحت

قفص بثقب الميم صبياننا يثبتون قوة الله فيرجمون السماء ويثقبون السحاب فتسقط الرجمات فوق المقل كانت درجات الحرارة تقارب الاثنين مئوية من يصنع شاشية ومن ينظم الحجاج ومن يصنع من الفراء رداء وينسى أننا أجسادا تطفئ بعض عارية يا أيتها النفس المنطوية لي ركبتين لك ركبتين فلننتحي الصبار ونسأل أصمد الإله أم أن الله صمدي أم أنه المولى المولي أم أنني المولى المولي اكري جمالك اسحم السلعة ومد في الربضة مشنوق